89.3 در راديو ستودنت لبلانا گوهتارتكن. امجبوه دنگك زلال و دمينك دلال هفيدكن.